يوم التقم موج بحر القاف وحنيت راس القلم من كبر قدره الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما اتشاف

كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع ألحان فايز السعيد إمارات الأمن تسمع وكأنك ترى.